وجه تشوه في غبار مناهج الدرس، وجه تشوه في غبار مناهج الدرس، ويكون أن يأتي يأتي مع الشمس بعد انتحار القحط في صوتي شيء روائعه بلا حد، شيء يسمى في الأغاني طائر الرعد، ويكون أن يأتي يأتي مع الشمس بعد انتحار القحط في صوتي شيء روائعه بلا حد، شيء يسمى في الأغاني طائر الرعد. لقد بلغناها